كان الرئيس زين العابدين بن علي محل استقبال حار وحفاوه كبيره من قبل الجموع الغفيره من المواطنين والمواطنات من ولايه